رحمكم الله أنسوا اسمه وأسيئوا رحمكم الله أنسوا اسمه وأسيئوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على

0: إيقاف الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناسرين في رحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز:

0: تعلمون. واعلم أن الله تعالى لنبيه القديم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إعز الإسلام والمسلمين واحصل الكثرة عن داعات. اللهم أصلح رأية ورأية واجعل بلدة إندونيسية خصوص هذه قريتنا جايبورة وسائل البلدان المسلمين عامة رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية. واجعلنا من سعداء التالين في عافية وسلامة. اللهم بشر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك ف

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له وهو كل حمد فهو كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له وهو الحمد فهو كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له وهو الحمد لله على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم عبد السلام ومنك السلام ومنك عبد السلام. حين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دع السلام. تبارك ربنا وفعليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

呢？الحمد لله على كل حال. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم قال حمدي ميطا على كل شيء قدير. صلى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا أخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وذرية طيبة وشفاء من كل داء وعوننا على طاعتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سي الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.